0: صباح الخير أنجلينا، رجع وصل لي شكاوى كمان هالأسبوع من القصه من عندك، ورجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتأخيرات كمان هذا الأسبوع. نحن قبل مرة كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشي منه بقى معقول.
1: هيدا مديري عم يتأكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي أنجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان، بشتغل بمعمل إزاز. من لما رجعت بلشت الحرب وأنا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في انطر مديري.

0: عامل كيف؟
1: هاي
0: سوري تأخرت عليك شوي على قد بالعجقة.
1: اتس اوكي okay. يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطة.
1: يلا عنا كتير اشياء نشتغلها.
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
1: ايه
0: هن الافلام معي. إذا بتحقوا فيكم تنضموا لأن نحن شوي محمد نشوفها اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجودة أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. عملنا اليوم بس كان إيفنت حلو كتير انبسطت فيه.
0: صح انتبهت قد ايه كانوا مبسوطين؟
1: كتير. انه بصراحه انه هذا بهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كتير مركزين او انه حضروا الافلام على وقت، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبه لي هذا المهم.
0: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصه، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكتهم. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن أنا شفت هالشي لأنه أنا حاسة فيهم مثلهم، أنا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشي لمسته. فهيك
1: عن أبو التهجير، عن أبو الحرب، عن صعبة صعبة. بفهم أنه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته، يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخد معه لوين رايح. أنا بقى صحي ولا مرة سألتك أنت لما جيتي لهون كيف جيتي؟
0: هي نزوح بكلمة صغيرة بس تقيلة كتير كتير تقيلة. كيف جيت؟ أنا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي أنه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجأة خلص بتحسي انه الامان انخطف منك. انت لازم تبهري، بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي، فبتضطر انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقايق انت معك مجال انك تاخدي القصص الضرورية. ما بتعرفي شو بدك تاخدي،
1: بتضيعي. ايه شو الضروري بالاخير؟ اخر مرة
0: شنطك ما بتعرفي شو بدك تحطي فيها، ورائك الثبوتية، أهم أغراضك، وآخر شيء أنه خلص منك قادرة، فبتحمليها تحطيها على ظهرك وبتمشي. تكون عم تطلع لوراكي هيك على البيت وعم تقولي أنه يا ريت في أحمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطة وأمشي. توصلي لهون بتحاولي أنك تتكيفي تتأقلمي، عم تعيشي حياة جديدة. أول كم يوم صراحة ما بخبي عليك ما قدرت أني أتكلم، ما قدرت أتأقلم. أنا بس ماما بدي أرجع، ماما بدي أرجع، ما قدرت يعني. وخاصة أنه نحن كنا متفقين أنا ما بدنا نظهر من البيت.
2: أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، ألفية لتر عنا؟
3: يا هلا
4: يا هلا، اهلا وسهلا. الو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخذ من عندك صندوق العشرة اللتر، الفية اللتر.
5: بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف. خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

الو، ايه يلا يلا جاي، يلا وصل توك توك. ايه جاي جاي يلا، بس شو جهزوا لانه انا عاوصل. ماشي يلا باي.

0: كيف كان نهارك؟
1: العادة، رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
0: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهاجرين؟
1: عن جد الله يعينهم. أكثر شيء بعطل هم الأولاد الصغار، هيدا الرعب اللي عيشوه منه قليل أبداً. أم بلس وعندك هالغلل يلي صاير، البلد كلها هيته مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا، الله يفرجها، الله يفرجها ويهدى الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
0: مرسي،
1: يلا بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا
0: باي. إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب، في تعب، لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
2: أبا
3: مرحبا، كيفك؟
2: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين، نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا إنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بيصير.
3: يسلموا خلخول،
2: الله معك،
3: يلا بشوفك إذا الله راد. سلم، باي.
4: بس بدي منك إذا فيكي تاخدي، يعني هلا خدي رقمها وأنت تواصلي معها، بس المرأة كبيرة بالعمر اسمها، يعني بيعيطوا لها أم حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك إنه فوق دكانة بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون أنت شغلتك حتفهمي.
1: طيب،
4: أكثر.
1: طيب، يلا حاخد الرقم.
5: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين هون، حطينا دونيشن بوكس، انه اوكي ما اجانا كثير، بس على قليل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم عنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
6: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاط تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المره السابقه.
7: كمان في منهم عن تجربه سابقه، يمكن المره الماضيه المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئه
8: متاكده. المشكله نحن عم نواجهها هي اذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خصهم بالاسعار وبكل شيء، عم التغيرات عم تصير بالعالم كله. فالميل الاسعار هي خاصه ب اسعار السلع، يعني لانه احنا بالنهايه عم نحط كتس هون، اي شيء بياثر على البترول بياثر على كل شيء بالحياه
9: طبعا.
8: والثاني اللي هي الاستغلال.
7: احنا قلنا شيء كم يوم وخلص، وقفنا تسجيل من ما لما وقفنا لهلا. انا عندي شيء 15 عائله محاكيمه.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منهم موجودين على ولا لائحة.

0: ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
1: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس. بليز لما كون بعتلك شي بعتيلي أوكي بعتيلي شي.
0: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم. إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
2: مع وجود النازحين والحرب كثرة الطلبة صار على الحليب وتشوز هذا الاسنشل للبيبا ما فيك توقفي له بلا حليب فما عم بيعطوا شورتج يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد يعني عندك البيبا مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله
3: بعمل 5 سم ما بلدع اخوتي نموا على اولادي نموا على 5 سم 10 سم وقليله عم بيعملوا 5 سم عمو 6 سم انا ما بعمل
0: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك
3: ايه. انا عمو بعمل 10 سم وباخذ منك ما بدي شيء منك لانه انا مصاري الحرب ما بحبه لانه وحده بيريد على حوله الله يكون بعون العالم والعبيد يعني قالك شغله الغرض يدفع حقه دبي الحرام ما الله قوله يعني تهجير تشليح مصوري ما الله قوله هكي هدول اخواتنا بالنهاية واحد بيرد على اخواته ينيمه بالشارع
0: مرحبا يعطيك العافية
4: أهلا كيفك كيف صحتك
0: الحمد لله تمام
4: وانا ضيبة
0: والله عم نشتغل
4: شو الاخبار
0: الحمد لله ماشي الحال
4: يلي ليش
0: ارجع اخد اوردر لو سمحت
4: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا
0: هلا شوف انا متوقعة بس انه قد ايه اختلفت يعني
4: يعني بدك تاخذي العشر لتر أما بدك تاخذي اللتر هون بقى كل شيء له سعره يعني للصراحة آخر مرة أعطيتك الطلبية والله خسرنا فيها
0: كتير مرات بسأل حالي إذا أحسن لي وقف من التعب يعني إذا اليوم نحنا قدرنا نشتري الأغراض المرة الجاية شو؟

ما بعرف فعلياً شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة أبداً شو ممكن نعمل. يعني نحن أصلاً عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع أول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجع على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجع على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قد ايه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجع على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائليه اللي عم نعملهم. عم تجي كل العائله لعنا. يمكن عم بصير شيء حلو بنص كل هالمأساة.
1: فلتين الولاد ايه فلتينهم الجماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلا. فقدنا لك بس فقدنا لك كتير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس انت.
3: أنا ابني كتير يعني
2: بس زعلاني لأنه رنا رايح.
3: ما أنا دايما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم قلها للماما
2: ننبسط فيها
3: وانت حسيت حالي بدي ابكي. عم تقلي الماما ليه عم تقلي بدي فرغ بدي ابكي
4: فرح ولا حزن؟
3: انت ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطة كتير. ما بعرف
2: هون
3: أنا عم رادا سألتها قلت لها أنت مبسوطة بالشغل فوق لأنه أنا بعرف إنه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: إيه هلا أنا دايما بس يسألوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطة. إيه ما فيك أنت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجة إنه الحمد لله في شيء عم بعمله.
5: حد أدنى من المردود المادي.
1: إيه هلا أنا إنه الحمد لله عم اشتغل فوق إنه أنا يعني جنسيتي سورية إنه الحمد لله عم اشتغل بس هو هل فعلا هيدا القبض عم يكفي خصوصي هلا؟ لا
5: انا ما ابغى المحل.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او الومنيوم؟
1: في الومنيوم.
2: افضل الومنيوم.
0: عندكم مكنه لتحطوا؟
2: لا
0: ما بينعمل. كنت تاخدوا البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين إنه بدك تتظاهر إنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من إني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد، يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعيلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسها كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين.

لا أعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لقى أنه أهم شيء بالنسبة لي هو أني أقدر بعد سنين أقول أني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضياني عن نفسي، وأنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.